0: Kulağının sesi Wow Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Hasan Kara. Furkan Suresi 61 ila 71. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

يبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير

أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى

والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون.

بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم

واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيوم

أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا

إنها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد به

أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.

عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.

رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهل

أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم

0: Kral Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Alican Çelikel. Ali İmran Suresi 133 ila 139. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح

0: Kral Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Tevbe Suresi 111 ila 115. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Halkların Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Maide Suresi 109 ila 115. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Hicr Suresi 1 ila 15. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Akkaya. Neml Suresi 1 ila 14. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم